استوت انتو شير انا لوت نو رخصنا اندرويد شترونت ان شيك ام دي كونت نو خمير كمان بيجن نو لينكس دا بين فدروم سبرينج دي جو موي سبرينج دي جو موي فدروم فدروم باسكو نو لينكس باسكو نو رخص فدروم فدروم فدروم ان فدروم.